0: وقلقنا وقلقنا بقلقهم با.
1: ما شو هي البروبليما؟
0: ولا
1: نكيلاكا
0: انا ولا نكي تشانس با kinahanglan na na itong isirado. Og okay na na-file na ang bankruptcy. Bankrupt na na itong negosyo.
1: Ma, ako nang gitugo.